ما كي تزال حصانات سبتمبر تزنيو صديقة؟ بينتك أنكرا كي تورا بودابشت أكورا يونو بود كي فانوك كده شاغتوين قوتي ارتي اوغر نيافو راديو منشورات حالاتيا قم هولتون نشواس انترنتا نفلا چوكا فو كرشنا وبا او دولونكا تو وي وي وي بونتي ارتي مغر بونت كموت اولك فيلي شب هيراكرت